0: المسيح قام، حقا قام. الفصح هو إعلان إيمان، إعلان فرح ورجاء. المسيح قام ونحن شهود على ذلك. الفصح هو حقيقة كبيرة للذين قبلوه، يملأ تاريخ البشرية ويبقى للأبد. نحن موجودون هنا أمام بيت الناصرة في زمن الفصح لكي نحتفل بفرح الحدث الحالي، وهو انتصار يسوع الله الحق والإنسان الحق على الموت والخطيئة. قيامة المسيح الذي عاش هنا واشتغل هنا كإنسان هي بالنسبة لنا عطية عظيمة الآن وأبداً. العذراء مريم القديسة الشاهدة لموت يسوع على الصليب ولقيامته من القبر تمشي معنا في مسيرة الإيمان هذه. في صلاة المسبحة هذه نصلي إلى الله الآب بأن يأتي ملكوته ولتخلص إرادته البشرية جمعاء.
1: Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Cristo è risorto, sì, è veramente risorto. La Pasqua è annuncio di fede, di gioia e di speranza. Essa è divenuta una realtà talmente grande nella storia degli uomini

0: Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
2: أيتها القديسة العظيمة والمتواضعة، يا من أنجبت لنا القدوس الكلمة، اقبل الآن ترنيمنا، احمينا جميعا من كل شر، احفظينا من عقاب يثقل علينا، وحريرينا نحن الضارعين إليك. هللويا.
3: Grande ed inclita madre, genitrice del sommo fra i santi, il santissimo Verbo, ordegnati di accogliere il canto, preservaci da ogni sventura tutti, dal castigo che incombe, tu liberi.

0: tra noi che gridiamo Alleluia.
1: O merciful Mother, who bear us the greatest of saints, God's own word ever holy, accept in your kindness our song. From every misfortune and malice, preserve us. From threatening punishment, free us, your children who call Alleluia.
2: السر الأول من أسرار الفرح بشارة الملاك جبرائيل لمريم العذراء هنا في الناصرة.
0: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'incarnazione del Figlio di Dio nel seno purissimo di Maria Vergine qui a Nazareth.
1: In the first joyful mystery, we contemplate the incarnation of the Son of God in the purest womb of the Blessed Virgin Mary here in Nazareth.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس.
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.